0: راهي تبكي
1: وتسمعوها بكتا
0: راهي تحرق
2: ايه
0: راهي تطيح
2: شوف شوف كيفاش تطيح
0: رانا نحاربوا بزاف رانا نحاربوا باش تكون الشعب الحرية حرية حرية تحيا الحرية
2: ايوا
1: هل نحسن رياك
0: تحيا الحرية
2: ايوا
0: الشرق الاوسط والعالم راهي تطيح
2: هاي
0: راهي تبكي
2: اها
1: سيكتالا
0: رانا نحاربوا باش تكون الشعب الحرية
2: ايوا
0: تحيا الحرية
1: تاقول اسكتا السنام
3: Laurogeita hamazazpi irratia. Amets egiten duen irratia. Egin bat gurekin.

0: schwer verlässt, was nahe dem Ursprung wohnet, den Ort.
1: Difícilmente deja su tierra el árbol, solo cuando lo abaten y lo hacen tablas. No deja la pupila el ojo, solo en los picos de los cuervos y los alacranes.
2: يصعب على من له جذور هناك أن ينسى مسقط رأسه. يصعب على البحر هجر ملوحته كما وعلى الحجر الرملي هجر صحرائه.
0: Schwer verlässt, was nahe dem Ursprung wohnet, den Ort.
3: Дуже важко залишає свою батьківщину той. Квітка не може лишитись весни, а також сніг не може лишитись білого кольору. Дуже важко залишає свою батьківщину той, хто має там своє коріння.